هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الحين المحلي. أيها المسمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الذي استمعنا أن يستهدف لبعض الآيات من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: الحين تحقق انتصارا كبيرا في لجنة الدستور الغذائي تعتمد 7 معايير غذائية. في الدورة 49 لهيئة الدستور الغذائي في جنيف تم اعتماد 7 معايير وتوجيهات من الدستور الغذائي وضعت برئاسة الحين ومشاركتها في رئاستها. وفقا لبيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تعزز دور الحين في تطوير معايير غذائية دولية قائمة على أسس علمية. حققت الحين إنجازا هاما في مجال وضع معايير الغذاء الدولية من خلال اعتماد 3 معايير من معايير كودكس للحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في الدورة 49 لهيئة كودكس أليمنتاريوس التي عقدت في جنيف سويسرا في الفترة من 6 إلى 10 يوليو عام 2026. كما قبلت الهيئة طلب الحين بالعمل كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل الإلكترونية المشكلة حديثا المعنية بتحليل المخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة، مما يعكس ريادة البلاد المتنامية في تطوير معايير الغذاء الدولية. إن هيئة الدستور الغذائي التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بالاشتراك هي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير علمية لسلامة وجودة الأغذية لحماية صحة المستهلك وضمان ممارسات عادلة في تجارة الأغذية. تصطلع الحين بدور محوري في أنشطة الدستور الغذائي من خلال استضافتها لجنة الدستور الغذائي للتوابل والأعشاب الطحوية، وهي إحدى لجان الدستور الغذائي 5 المعنية بالسلع، حيث يعمل مجلس التوابل كسكرتارية لها. شارك الوفد الحين برئاسة راجد بنحاني الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية والمعايير في الحين بفعالية في مداولات اللجنة إلى جانب خبراء فنيين من الهيئة ومجلس التوابل. واعتمدت اللجنة معايير لبذور الكزبرة المجففة وأوراق الكاري الطازجة، كلاهما وضع خلال رئاسة الهند، بالإضافة إلى 5 نصوص من دستور الأغذية وضعت خلال الرئاسة المشتركة للهند. تم وضع المعايير الخاصة بالحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في صياغتها النهائية خلال الدورة 8 للجنة الدستور الغذائي التي عقدت في غوهاتي في أكتوبر عام 2025. وقد أقرت لجنة الدستور الغذائي هذه المعايير لاحقا في مجالات اختصاصها، وذلك من خلال

لجنة طرق التحليل وأخذ العينات ولجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة للأغذية ولجنة الدستور الغذائي المعنية بوضع العلامات على الأغذية قبل اعتمادها من قبل اللجنة. من شأن معيار بذور الكزبرة المجففة أن يسهل تجارة أحد أكثر التوابل تداولا في العالم، وفي الوقت نفسه يوفر معيار أوراق الكاري الطازجة مرجعا دوليا لهذه العشبة الغذائية ذات الأهمية الإقليمية. تتضمن 5 نصوص من مدونات الدستور معايير الفانيلية والحيل الكبير التي تحدد متطلبات جودة متناسقة دوليا لهذه السلع المتداولة عالميا. ترسخ المعايير المعتمدة حديثا معايير جودة دولية موحدة لهذه التوابل، ومن المتوقع أن تسهل التجارة من خلال تعزيز اتساق متطلبات الجودة في الأسواق العالمية. بالنسبة للهند، إحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الحيل والكزبرة، يتوقع أن تحسن هذه المعايير الوصول إلى الأسواق، تعزز ممارسات التجارة العادلة وتحسن القدرة التنافسية للصادرات. يعد اعتماد معيار كودكس للحيل الكبير ذا أهمية بالغة، إذ أن هذا المحصول موطنه الأصلي منطقة شمال شرق جبال هيمالايا في الهند، كما يعد معيار كودكس للكزبرة ذا أهمية أيضا نظرا لمكانة الهند كإحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذه التوابل في العالم. في حين تستورد الهند حاليا نسبة كبيرة من احتياجاتها من الفانيلية، فإن معيار كودكس للفانيلية يوفر إطارا عالميا للجودة، مما يدعم الاتساق في التجارة الدولية ويعزز ثقة المستهلك. أعلنت الوزارة أن اللجنة وافقت أيضا على مقترح الهند بالبدء في وضع معيار جديد لحبوب كاجو تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي للفواكه والخضروات المصنعة، ومن المتوقع أن يسهم هذا المعيار الجديد في تسهيل التجارة العادلة، الحد من الحواجز التجارية التقنية، وتعزيز وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق العالمية من خلال رفع قدرتها التنافسية في تجارة الكاجو العالمية. خلال الدورة أنشأت المحافظية فريق عمل إلكترونيا لوضع توجيهات سياساتية بشأن تحليل المخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وقد قبل طلب الهند بالمشاركة في رئاسة فريق العمل الإلكتروني، مما يعكس خبرتها الفنية المتنامية ومساهمتها الفعالة في تطوير معايير الغذاء الدولية. تؤكد هذه التطورات التزام الهند بتطوير معايير غذائية دولية قائمة على العلم، تعزيز التجارة العادلة، حماية مصالح المستهلكين، تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية الهندية.

أيها المسمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني الهندية. كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية والموسيقى الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضرتكم حزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يفتتح 75 محطة سكة حديد تم تجديدها وتطويرها في أنحاء البلاد ضمن مبادرة أمرت بهارت، كما يدشن خدمتان جديدتان للقطارات. وزير الداخلية أمير الشاه يزور اليوم موقعا حدوديا لقوة أمن الحدود في ولاية مغوال الغربية لاستعراض الوضع الأمني وإطلاق مبادرات تنموية. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي. طهران ترد بهجمات في الأردن والكويت. وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء موجة الاضطرابات في منطقة جامو كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، تدعو إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهرين. لعبة كرة الريشة في بي سندو تتأهل لنهاية بطولة اليابان المفتوحة بعد فوزها على الصينية تشين يوفي. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم تلتقي فرنسا وإنجلترا الليلة في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث. سيداتي وسادتي هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل.

محطات أمر بھارت. افتتح رئيس الوزراء المودي عبر تقنية الاتصال المرئي 75 محطة سكة حديد تم تجديدها وتطويرها في 20 ولاية، وذلك انطلاقا من مدينة جالندھر في ولاية بنجاب مساء أمس. خضعت هذه المحطات لعمليات تحديث في إطار مخطط محطات أمر بھارت الذي يعد واحدا من أكبر برامج تطوير المحطات في العالم. قد جرى تطوير هذه المحطات بتكلفة تبلغ حوالي 1570 كرور روبية لتتحول إلى مرافق حديثة ومريحة للمسافرين. وتجسد عملية تطوير هذه الشعار فراسات بي فكاس بي أي التراث والتنمية معا، حيث تدمج المحطات عناصر تعكس الثقافة التراث والهندسة المعمارية المحلية. بهذه المناسبة أطلق السيد مودي خدمة القطار بين كارتولي وأمبالا، مما سيعزز الربط والنقل بين ولايات بنجاب، هريانة وهيماشال براديش. كما أطلق قطار سانت رافيداس إكسبرس الربط بين أمرتسر، تشيهارتا وفاراناسي، مما يؤسس لخط سكة حديد مباشر يربط بين اثنين من أحد

من المراكز الروحية والثقافية في الهند، وافتتح أيضا الحزمة السادسة التي يبلغ طولها 30.9 كيلومتر من الطريق السريع الجديد المكون من 4 مسارات والواصل بين دلهي أمرتسر وكاترا. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. في كلمته بهذه المناسبة قال السيد مودي إن افتتح 75 محطة سكة حديد متطورة يعكس التحول السريع الذي شهدته السكك الحديدية الهندية على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم دخل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الهند الخدمة، حيث أعطى رئيس الوزراء إشارة انطلاق الخدمة المخصصة للركاب. وذلك من محطة سكة حديد جيند في ولاية هريانة. كما وضع السيد مودي حجر الأساس وافتتح رسميا عدة مشاريع تنموية في جيند بقيمة إجمالية تنهز 14,700 كرور روبية. ولاحقا أطلق رئيس الوزراء مشاريع تنموية في شانديغار بقيمة تتجاوز 4,700 كرور روبية، تشمل قطاعات الرعاية الصحية، التعليم والبنية التحتية للطرق. زيارة الشاه لولاية بنغال الغربية. إنه من المقرر أن يزور وزير الداخلية الاتحادي أمير الشاه موقع جوماغاتش الحدود التابع للكتيبة 18 لقوة أمن الحدود في ولاية بنغال الغربية الواقع بالقرب من الحدود الهندية البنغلاديشية. سيلتقي السيد الشاه بأفراد قوة أمن الحدود ويلقي كلمة في تجمع براهاري ساميلان أي لقاء الحراس، ويشارك في حملة للتشجير. كما سيفتتح ويزع حجر الأساس لعدة مشاريع تنموية تابعة للقوة. في وقت لاحق من اليوم سيرأس الوزير اجتماعا في سيليغوري لاستعراض ملف إدارة الحدود والقضايا المتعلقة بالأمن في الولاية، كما سيقيم تنفيذ القوانين الجنائية الثلاثة الجديدة في الولاية، ويعقد اجتماعا منفصلا بشأن المسائل المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات. الحرب الأمريكية الإيرانية. شنت القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد إيران في الليلة السابعة على التوالي من الهجمات التي تلت انهيار اتفاق السلام بين الجانبين. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك بالتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دبي انفجارات متعددة في مدينة بندر عباس وسيريك الساحليتين الجنوبيتين الليلة الماضية، وذلك بعد وقت قصير من بدء الجيش الأمريكي غاراته الجوية. من ناحية أخرى أعلنت إيران أن طائراتها المسيرة استهدفت منشأة عسكرية أمريكية في الأردن والكويت كجزء من عملية ضد المواقع الأمريكية في المنطقة. موجة الاضطرابات في منطقة جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني ودعت إلى إجراء تحقيقات في مقتل متظاهرين وأفراد من قوات الأمن. وفي بيان له حث مفوض الأمن المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توريك السلطات الباكستانية على ضبط النفس وحماية الحقوق الأساسية وضمان المسألة عن أعمال العنف المبلغ عنها، وذلك قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في نهاية الشهر،
وناشد

سيترك الأطراف التزام الهدوء في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، كما دعا إلى إجراء تحقيقات سريعة شاملة ومحايدة في جميع حالات الوفاة التي نجمت عن هذه الاضطرابات. كرة الريشة، بطولة اليابان المفتوحة. في منافسات كرة الريشة تأهلت اللعبة الهندية والحائزة على ميداليتين أولمبيتين بي سيندو بقوة إلى نهائي فردي السيدات في بطولة اليابان المفتوحة المقامة حاليا في طوكيو. تأهلت إلى النهائي بعد أن تغلبت على منافستها المصنفة الرابع عالميا تشين يوفي، وانسحبت اللعبة الصينية خلال المجموعة الثانية من المباراة. كانت سيندو قد فازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 21 مقابل 19، كانت متقدمة في المجموعة الثانية بنتيجة 15 مقابل 10 عندما انسحبت منافستها الصينية. كرة القدم، مباراة تحديد المركز الثالث. في بطولة كأس العالم سيتواجه الغريمان الأوروبيان فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بملعب ميامي الليلة. إنه من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت الهند القياسي. يذكر أن مباراة تحديد المركز الثالث تقام ضمن منافسات كأس العالم منذ عام 1934 باستثناء نسخة عام 1950 فقط. وأخيرا نقدم لكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يفتتح 75 محطة سكة حديد تم تجديدها وتطويرها في أنحاء البلاد ضمن مبادرة أمر بهارت، كما يدشن خدمة جديدة للقطارات. وزير الداخلية أمير الشاه يزور اليوم موقعا حدوديا لقوة أمن الحدود في بلاد بنغال الغربية لاستعراض الوضع الأمني وإطلاق مبادرة تنموية. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي، طهران ترد بهجمات في الأردن والكويت. وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء موجة الاضطرابات في منطقة جامو كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، تدعو إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهر. لعبة كرة الريشة في بي سيندو تتأهل لنهاية بطولة اليابان المفتوحة بعد فوزها على الصينية تشين يوفي. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم تلتقي فرنسا وإنجلترا الليلة في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من منوعات غنائية هندية.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

رئيس الوزراء نريندرا مودي يفتتح 75 محطة سكة حديد تم تجديدها وتطويرها في أنحاء البلاد ضمن مبادرة أمر بهارات، كما يدشن خدمتين جديدتين للقطارات. وزير الداخلية أمير الشاه يزور اليوم موقعا حدوديا لقوة أمن الحدود في ولاية بنغال الغربية لاستعراض الوضع الأمني وإطلاق مبادرات تنموية. الولايات المتحدة تشن عقوبات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي. طهران ترد بهجمات في الأردن والكويت. وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء موجة الاضطرابات في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، تدعو إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهرين. لاعبة كرة الريشة بيفي سندو تتأهل لنهائي بطولة اليابان المفتوحة بعد فوزها على الصينية تشين يوفي. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم تلتقي فرنسا وإنجلترا الليلة في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث. هنا عليلي أيها المسمعون الكلام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح. على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز.

مندلين أحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامج المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو عنا الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة الممتحنة، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلاعن الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة الممتحنة. آن الأوان وحان الموعد نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم التعليق اليوم حلقة الغزل، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي قدم

سيدي وسادتي، أنا الأول وحان موعد نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم على حضراتكم أهم الأخبار. الإعلان عن فائزين في الدورة 72 لجوائز السينما الوطنية. يامي غوتم تفوز بجائزة أفضل ممثلة. مصرع 5 أشخاص في حريق هائل بمصنع للألعاب النارية في مدينة أحمدآباد. تصاعد المواجهات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز مع استهداف البنية التحتية الحيوية والأهداف العسكرية. الحائزات على ميداليات أولمبية ميراباي تشانو وتوفيلينا بورغين ستحملان علم الهند وشعلة الألعاب. فرنسا وإنجلترا تتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، على أن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل. مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. فاز الفيلم الهندي البند رقم 370 بجائزة أفضل فيلم في الدورة 72 لجوائز السينما الوطنية. في إعلان عن الجوائز اليوم في نيودلهي صرح جايرام رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بأن ماموتي وكارتيكاريان قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دورهما. كما قال أن

أمي غوتم ستنال جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم البند رقم 370. ومن جانبه أعلن عاصم كومار سينها رئيس اللجنة لتحكيم الأفلام غير روائية أن فيلم للمخرجة سومير الرابي قد حاز على جائزة أفضل فيلم غير روائي، بينما فاز فيلم باللغة الإماراتية بجائزة أفضل فيلم قصير. ستمنح جائزة أفضل ناقد سينمائي لسانجيف سيرينافتو، في حين ستذهب جائزة أفضل كتابة عن سينما إلى كي. سيحصل راج كومار بيريا سامي على جائزة أفضل إخراج عن الفيلم التاملي، وكما سيحصل سانجاي ميشرا على جائزة أفضل ممثل في دور مساعد، بينما ستحصل كل من ساتان شيمانتي وراشبتي فاركادي على جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد سايا، وفي بركاش كومار على جائزة أفضل تاليف موسيقي. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون اليوم إثر اندلاع حريق هائل في وحدة تصنيع معالجة الألعاب النارية تقع على طريق رامول غاترات في مدينة أحمدآباد بولاية غجرات. أعرب رئيس الوزراء نايل مودي عن بالغ حزنه لسقوط الضحايا في الحريق متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعلن رئيس الوزراء عن تقديم تعويض مالي قدره 200,000 روبية من صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء لذوي كل متوفى و50,000 روبية للمصابين. أفاد مراسلنا بأنه تم السيطرة على الحريق. عقب اندلاع الحريق الهائل في مصنع الألعاب النارية حرات عناصر قوة العمل السريع من معسكر فاسترال القريب إلى الموقع على الدور لإنقاذ العمال العالقين وانتشال جثث الضحايا، وقد نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. أعلن كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون قانونية والدولية أن طهران علقت التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع مؤخرا مع الولايات المتحدة متهما واشنطن بخرق الاتفاق. وفقا لوسائل إعلام إيرانية صرح غريب عبادي بأن الجانبين كانا يجريان مفاوضات، إلا أن الولايات المتحدة انتهكت على حد قول التزاماتها بموجب المذكرة من خلال تنفيذ ما وصفه بأعمال عدوانية. أضاف أن الولايات المتحدة انتهكت عمليا جميع التزاماتها وعلقتها، مشيرا إلى أن إيران ردت أيضا بتعليق التزاماتها الخاصة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. جاء هذا الإعلان في ظل تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم احتدام القتال حول مزق هرمز. سجلت الأضرار الأكبر في الكويت، حيث أصابت ضربات إيرانية محل لتحلية المياه ومنشية نفطية، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وتعطيل توليد الطاقة الكهرباء. يعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على محطة تحلية المياه خلال يومين، مما أثار مخاوف في بلد يعتمد على تحلية المياه لتوفير نحو 90% من احتياجاته من مياه الشرب. أدانت وزارة الخارجية الكويتية الأجمات واصفة إياه بأن عدوان إيراني شنيع يستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية. اتهمت إيران بانتهاك القانون الدولي. من جانبها أعلن القيادة المركزية الأمريكية أن أحدث ضربات التي نفذت صباح اليوم استهدفت مواقع مراقبة إيرانية وبنية تحتية للخدمات اللاجستية العسكرية. ذكرت السلطات الإيرانية أن ما لا يقل عن 50 شخصا قتل وأصيب أكثر من 500 آخرين جراء الضربات الأمريكية حول الأسابيع 3 الماضية، ممن فيهم 8 قتلوا في غارة استهدف جسرا يوم أمس. قد تركز الصراع بشكل متزايد حول مزق هرمز عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. أعلنت اللجنة الأولمبية الهندية أن الحائزتين على ميداليات أولمبية ميرابي ديشانو ولوفلينا بورغين ستقومان بحمل العلم الهند وشعلة الألعاب خلال حفل افتتاح دورة ألعاب كومنتفيل في غلاسكو. بمقر إقامة حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي المتعدد الألباب الذي سيقام بنطاق مستقر في 23 يوليو في قاعة أوفو هيدرو أرينا. في بيان صحفي صرحت رئيسة اللجنة الأولمبية الهندية في بيوشا بأن هذا التكريم يأتي تقديم لمساهمتهم المتميزة في الرياضة الهندية، معربة عن تمنياتها بالتوفيق للبعثة بأكملها في هذه الألعاب. تعد ميرابي أبرز رافع الأثقال في الهند منذ ما يقرب من أقدس من الزمان، فقد فاز بالميدالية الفضية في فئة وزن 49 كيلوغرام للسيدات في أولمبياد طوكيو عام 2021. تلتها بميدالية ذهبية في دورة ألعاب الكومنولث عام 2022 في برمنغهام.
وفي إطار بطولة كأس العالم يلتقي

الغريمان الأوروبيان فرنسا وإنجلترا الليل في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب ميامي، ويقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت الهند القياسي. كانت رحلة فرنسا في كأس العالم قد انتهت أقبال هزيمة في نصف النهائي أمام إسبانيا، مع ذلك قدم كيليان مبامبي أداء لافتا مع المنتخب الفرنسي حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 أخرى.

صح، أول وأول صاروخ من نوعه يطوره القطاع الخاص في إطار مهمة جمان في الوصول إلى المدار بعد إتمام مرحلة الاحتراق النهائية ووضع حمولاته في مدار على ارتفاع 450 كيلومتر. قد جرت عملية الاطلاق في الساعة 12:05 ظهرا من مركز ساتشتاون الفضائي في سريهاريكوتا بولاية آندرا بديش. يعد هذا الإنجاز علامة فارقة تجعل الهند ثالث دولة في العالم تمتلك قدرة خاصة غير حكومية على إطلاق الصواريخ إلى المدار. هنأ رئيس الوزراء مودي شركة سكاي روت إيرو سبيس على هذا الإنجاز، حيث تحدث هاتفيا مع فريق العمل وأشاد بهذا الإنجاز الفضائي التاريخي، كما وجه دعوة للفريق المسؤول عن الصاروخ فيكرام للقائه، كما احتفظ العلوم والتكنولوجيا لتنسينغ بهذا النجاح. لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين في هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على روسيا خلال الليل. صرح مسؤولون الروس اليوم بأن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت مستودعين الزخمين تابعين لشركة التجزئة الروسية كبرى تعمل عبر الإنترنت، حيث يقع أحدهما في بلدة كوتوسك بمنطقة تامبوف والآخر في مدينة إلكتوساد في القرب من موسكو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 379 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في 19 منطقة روسية. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بين المحادثات بين الهند واليابان وحول مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مدينة مومباي وأحمد أباد تسير بشكل جيد. وفي رده على سؤال حول منشور وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالمشروع، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندر جايسوال إن المنشور يعكس رأيا شخصيا ويختلف اختلافا جوهريا عن الحقائق. خلال إيجاد صحفي في نيودلهي أوضح جايسوال أن اليابان ستوفر قطارات من طراز E20 ولكن ليس قبل أوائل الثلاثينيات القرن الحالي، نظرا لأن هذا الطراز لا يزال قيد التطوير. وفي مأرة ضوضه على التقدم الملحوظ في مشروع قطار فائق السرعة، أشار جايسوال إلى أعمال بناء ستسير بوتيرة سريعة ومن المقرر أن يدخل القسم الأول حيز التشغيل في عام 2027، مضيفا أن الجانبين اتفقا على بدء العمليات التشغيلية باستخدام قطار هندي فائق السرعة. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، أنا الأوان وحان موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليه ونتمتع بها بأصوات فنان هنود أي محبت زنداباد وكاغسكي كشتي. فإليكم هذه الحلقة، نستمع إليها ونتمتع بها.

0: سيدي وسيداتي، أنا نقدم لحضراتكم التعليق اليوم حول موضوع خاص، فإليكم هذا التعليق.
1: التعليق وموضوعه: الهند تحقق انتصارا كبيرا في لجنة الدستور الغذائي تعتمد 7 معايير غذائية. في الدورة 49 لهيئة الدستور الغذائي في جنيف، تم اعتماد 7 معايير وتوجيهات من الدستور الغذائي وضعت برئاسة الهند ومشاركتها في رئاستها. وفقا لبيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تعزز دور الهند في تطوير معايير غذائية دولية قائمة على أسس علمية.

حققت الهند إنجازا هاما في مجال وضع معايير الغذاء الدولية من خلال اعتماد 3 معايير من معايير كودكس للحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في الدورة 49 لهيئة كودكس أليمنتاريوس التي عقدت في جنيف سويسرا في الفترة من 6 إلى 10 يوليو عام 2026. كما قبلت الهيئة طلب الهند بالعمل كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل الإلكترونية المشكلة حديثا المعنية بتحليل المخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة مما يعكس ريادة البلاد المتنامية في تطوير معايير الغذاء الدولية. إن هيئة الدستور الغذائي التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بالاشتراك هي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير علمية لسلامة وجودة الأغذية لحماية صحة المستهلك وضمان ممارسات عادلة في تجارة الأغذية. تصطلع الهند بدور محوري في أنشطة الدستور الغذائي من خلال استضافتها لجنة الدستور الغذائي للتوابل والأعشاب الطحوية، وهي إحدى لجان الدستور الغذائي 5 المعنية بالسلع، حيث يعمل مجلس التوابل كسكرتارية لها. شارك الوفد الهندي برئاسة راجد بونهاني الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند بفعالية في مداولات اللجنة إلى جانب خبراء فنيين من الهيئة ومجلس التوابل. واعتمدت اللجنة معايير لبذور الكزبرة المجففة وأوراق الكاري الطازجة، كلاهما وضع خلال رئاسة الهند بالإضافة إلى 5 نصوص من دستور الأغذية وضعت خلال الرئاسة المشتركة للهند. تم وضع المعايير الخاصة بالحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في صياغتها النهائية خلال الدورة 8 للجنة الدستور الغذائي التي عقدت في غواهاتي في أكتوبر عام 2025. وقد أقرت لجنة الدستور الغذائي هذه المعايير لاحقا في مجالات اختصاصها، وذلك من خلال لجنة طرق التحليل وأخذ العينات ولجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة للأغذية ولجنة الدستور الغذائي المعنية بوضع العلامات على الأغذية قبل اعتمادها من قبل اللجنة. من شأن معيار بذور الكزبرة المجففة أن يسهل تجارة أحد أكثر التوابل تداولا في العالم، وفي الوقت نفسه يوفر معيار أوراق الكاري الطازجة مرجعا دوليا لهذه العشبة الغذائية ذات الأهمية الإقليمية. تتضمن 5 نصوص من مدونات الدستور معايير الفانيلية والحيل الكبير التي تحدد متطلبات جودة متناسقة دوليا لهذه السلع المتداولة عالميا. ترسخ المعايير المعتمدة حديثا معايير جودة دولية موحدة لهذه التوابل، ومن المتوقع أن تسهل التجارة من خلال تعزيز اتساق متطلبات الجودة في الأسواق العالمية. بالنسبة للهند، إحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الحيل والكزبرة، يتوقع أن تحسن هذه المعايير الوصول إلى الأسواق، تعزز ممارسات التجارة العادلة وتحسن القدرة التنافسية للصادرات. يعد اعتماد معيار كودكس للحيل الكبير ذا أهمية بالغة، إذ أن هذا المحصول موطنه الأصلي منطقة شمال شرق جبال هيمالايا في الهند، كما يعد معيار كودكس للكزبرة ذا أهمية أيضا نظرا لمكانة الهند كإحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذه التوابل في العالم. في حين تستورد الهند حاليا نسبة كبيرة من احتياجاتها من الفانيلية، فإن معيار كودكس للفانيلية يوفر إطارا عالميا للجودة، مما يدعم الاتساق في التجارة الدولية ويعزز ثقة المستهلك. أعلنت الوزارة أن اللجنة وافقت أيضا على مقترح الهند بالبدء في وضع معيار جديد لحبوب كاجو تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي للفواكه والخضروات المصنعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المعيار الجديد في تسهيل التجارة العادلة، الحد من الحواجز التجارية التقنية، وتعزيز وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق العالمية من خلال رفع قدرتها التنافسية في تجارة الكاجو العالمية.
خلال الدورة أنشأت

0: نفوذية فريق عمل إلكتروني لوضع توجيهات سياساتية بشأن تحليل المخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وقد قبل طلب الهند بالمشاركة في رئاسة فريق العمل الإلكتروني، مما يعكس خبرتها الفنية المتنامية ومساهمتها الفعالة في تطوير معايير الغذاء الدولية. تؤكد هذه التطورات التزام الهند بتطوير معايير غذائية دولية قائمة على العلم، تعزيز التجارة العادلة، حماية مصالح المستهلكين، تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية الهندية.
1: سيدي والسادات، أهلا، نقدم لحضراتكم أغنية من أفلام هندية ثم نقدم برنامج سباتلايت باللغة الإنجليزية.

0: focus has been today on development projects valued at 25,000 crore rupees, which has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Haryana, Punjab and Chandigarh. Thank you so much, Sanjeev Chopra ji, for really simplifying all this infrastructure work that is being carried out. And of course, let's not forget homage to the Sikh Museum as well, because acknowledging cultural heritage is also equally important along with development projects. Thank you, sir.
1: Thank you.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's visit to Punjab, Haryana and Chandigarh and the launch of various development projects. The participants were Sanjeev Chopra, senior journalist, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: سيدي وسادتي قدم لحضراتكم برنامج إثبات لايت باللغة الإنجليزية. آن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم حديث الليلة حديث البرنامج قراءة من كتاب عند قدمي غاندي كتبه دكتور راجندر براساد رئيس جمهورية الهند سابقا ونقله إلى العربية منير البعلبكي. نستأنف القراءة من حيث انتهينا الأسبوع الماضي. غادر القاضي المحكمة وكان غاندي على وشك الانصراف عندما تلقى رسالة مفادها أن مدير الشرطة مقاطعة يرغب في الاجتماع به. كان رجلا انكليزيا قضى فترة من الزمن على ما يبدو في إفريقيا أو كانت له بطريقة ما صلة بتلك البلاد. تحدث الرجلان في موعظات مختلفة ربما عن جنوب إفريقيا أيضا حتى حان أو كاد موعد مثول غاندي بين يدي القاضي مرة أخرى. ولكن قبل أن يتم ذلك بعث القاضي بكلمة يقول فيها إنه لن يصدر الحكم ذلك اليوم وإنه سوف يلفظ هذا الحكم بعد 6 أيام. وهكذا رجع غاندي إلى مقره حيث كان حشد ضخم من الفلاحين ينتظر عودته أيضا. حوالي هذا الوقت كان قطارنا قد وصل فشخصنا لتوبنا إلى بيت بابو غرق برساد فبلغناه بعد فترة وجيزة انقضت على عودة غاندي من دار القضاء. كان سعيدا جدا برؤيتنا وبرؤية مظهر الحق صاحب ومسر بولاك على وجه أخص. وقدم إليه الآخر حتى إذا جاء دوري ابتسم وقال أوه وإذا فقد جئت أيضا أليس كذلك؟ لقد عرشت منذ قريب على منزلك. كانت هذه أولى الكلمات التي وجهها غاندي إلي مباشرة ما كانت أولى الكلمات التي قدر إلى أن أسمعها منه مباشرة. واستبد بي الخجل ذلك بأني كنت قد أنبثت بطريقة التي استقبله خادمي بها حين شعر غاندي بأنني مرتبك ببعض الشيء غير الموضح. أنشأ يتحدث عن التطورات التي طرأت. لقد لخص لنا ما حدث وسألنا أن نلتمس التفاصيل عند بابو دارندار ورامنات برساد. وأضاف قائل أنه سوف يتحدث في غضون ذلك إلى مستر بولاك. هكذا غادرنا الشرفة التي كانت غاندي قاعدا عليها وقد تحلقت حوله جمهرة مصيغة. دخلنا إلى غرفة محاضية واستمعنا من صديقين إلى قصة الدعوة كلها والظروف التي أدت إليها. كذلك حدثنا صديقان كيف قرر دخول السجن إذا اقتضى الأمر. كنا نعلم آنذاك أن نحن سوف نواجه السؤال نفسه بيد أننا بعد القرار الذي اتخذه صديقنا لم يبقى لنا خيار. لقد تحتم علينا أن نقف الموقف الذي ارتضياه لنفسيهما. وحين أنهى المهاتما جي حديثه مع مستر بولاك أقبل على الغرفة وسألنا هل سمعنا تفاصيل كلها. حتى إذا أشرنا إلى أننا قد سمعنا أحب أن يعرف مدى استعدادنا لدخول السجن فأنبأنا بقرارنا فسر سرورا غامرا. لكنه لم يشأ أن يقف عند هذا الحد. لقد أخذ قطعة من ورق وقلما رصاصيا وشرع يدون أسماءنا. بل لقد قسمنا إلى عدة أفرقة كل فريق مؤلف من رجلين اثنين لمتابعة التحقيق ولإغراء السلطة بسجننا فريقا بعد فريق. كانت الفكرة تقضي بأن على الفريق الواحد يواصل التحقيق حتى إذا صدر الحكم عليه بالسجن حل الفريق التالي.

لمحله. وإذا استطعنا أن نقنع أشخاصا آخرين بأتباعنا فيتعين علي هؤلاء أيضا أن يواصلوا العمل على غرار نفسي. ثم إنه قرر أن يتألف الفريق الأول من مظهر الحق صاحب وبابو برجكيشور براساد. لم يكن أي منا قد جاء وهو مستعد لهذه الوجهة الجديدة التي اتخذتها الأحداث، فكان علينا إذن أن نتخذ هذا القرار على نحو مفاجئ. شعرنا بأن من محاسن المصادفات أن نفوز بمهلة قصيرة لا تعد بضعة أيام، ذلك بأن هذه المهلة أتاحت لكل منا العودة إلى بلده وتسوية شؤونه وقضاياه. وفي تلك الفترة كان مظهر الحق صاحب مشغولا بدعوى قانونية مفروض أن ينذر فيها خلال المهلة التي أتيحت لنا. هكذا قررنا أن يسافر في الحال وينفض يده ويرجع في الموعد الذي حدده القاضي لإصدار الحكم، لكي يكون في ميسوره أن يتولى قيادة الحركة إذا ما سبق غانديجي إلى السجن. وسافر بابو برجكيشور براساد أيضا لكي يكون في استطاعة الأودة في الميقات المعين. هكذا خلفنا وحدنا مع غاديجي. وبعد برهة قصيرة تلقى غاديجي رسالة من محافظة المنطقة تقول بأنه قد اطلع الحكومة على المسألة كلها ويسأله ألا يزور أي مقالة من القرى إلا بعد صدور الحكم. وافق غاديجي على ذلك بطيبة خاطر، وبقينا كلنا هنا منتظرين صدور الحكم، بيد أن استشعر في أن الأشياء لن تذهب إلى أبعد من ذلك وأنه لن يساق في أغلب الظن إلى السجن. وإن لم يكن على مثل يقين من هذا، ثم إنه نقل نبأ ذلك إلى جميع الأصدقاء. كتب بعض الرسائل إلى محرر الصحف الرئيسية في الهند لكي يبقيهم على علم بكل ما قد حدث، راجيا إياهم على أي حال ألا ينشروا من ذلك شيئا. هكذا فإن كل ما نشره كان مستقا من تقارير مراسلي الصحف لا من المعلومات التي زودهم غانديجي بها. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج، قراءة من كتاب عند قدمي غادي، كتبه دكتور راجند براساد، نقله للعربية من الأربع البكي. وبهذا انتهى الحديث. أيها المستمع الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث، آن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المختلفة بأصوات الفنان الهنود بمن فيه موكيش وأوديت ناراين الكاياغنيك ومهند كابور. فإليكم هذه الآية، هذه الأغاني الهندية المتنوعة، نستمع إليها ونتمتع بها.

سيدي وسادات، الآن نقدم لحضراتكم موسيقى من الأفلام الهندية ثم نقدم الأغاني العربية في نهاية المطاف.

سيدي وسادتي، أنا الأول وحان موعد نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. فاز الفيلم الهندي البند رقم 370 بجائزة أفضل فيلم في الدورة 72 لجوائز السينما الوطنية. يامي غوتم تفوز بجائزة أفضل ممثلة. أعلن عن هذه النتائج والجوائز رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بين ماموتي وكارتيكارين، قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دورهما. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق هائل في وحدة تصنيع معالجة الألعاب النارية تقع على طريقة رامول غاترات في مدينة أحمد آباد بولاية غجرات. وقد أعرف رئيس الوزراء نائب المدير عن بالغ حزنه لسقوط الضحايا في الحريق متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلن كاظم غريب بعد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية بأن طهران علقت التزاماته بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع مؤخرا مع الولايات المتحدة متهما واشنطن بخرق الاتفاق. جاء هذا الإعلان في ظل تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة مع احتدام القتال حول مزق هرمز. أعلنت اللجنة الأولمبية الهندية أن الحائزتين على ميدالية أولمبية ميرابائي تشانو ولوفينا بيروغنين ستقومان بحمل علم الهند وشعرة الألعاب خلال حفل افتتاح دورة ألعاب كامنولث في غلاسكو. وفي بطولة إطار بطولة كأس العالم يلتقي الغريمان الأوروبيان فرنسا وإنجلترا الليلة في مباراة تحديد لمركز 3 على ملعب ميامي، ويقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت الهند القياسي. نجاح إطلاق نجاح لأول صاروخ هندي مداري مطور من قبل القتال الخاص فيكرم أول من مركز ساتيش دهوان الفضائي. هنأ رئيس الوزراء مودي لشركة سكاي روت يوري سبيس على هذا الإنجاز، حيث تحدث هاتفيا مع فريق العمل وأشاد بهذا الإنجاز الفضائي التاريخي. مقتل 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت روسيا ليلا. وزارة الخارجية الهندية تقول أن المحادثات بين الهند واليابان بشأن مشروع القطار فائق السرعة بين مومباي وأحمد أباد تحرز تقدما جيدا. سيدي وسادتي، قد من حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، بهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملاقين في برامج الصباحية. أزلك حين نستودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.